بيش بيراخ بوتينو كنت بجيب التورين من بصاق بيعاكم ووي بريخ بيش بور بيصور بيعزور كاد يعان ما يبريخ يدخل زكي يدخل أبو كوسر يدخل كنت شبركو بيش بور تدخيب واخيب الحيب طبيب الشلوك تبعد عنا تبعد عنا.

اخوتينه كزيبه تورين نمسك في عقب ويبريخ يشبر يسور يزور وكاد عالم يبريخ تقول ذكية تقول أبو كوسر تقول تصبر أخوي شوز تخيب وأخيب حيب طبيب الشلوخ تبع العلاق

رحمنا سلوتنا كبل برابا رحمنا كبل سلوتين وبوتين بيدانا كتين رحمنا رحم عال نشمتين رحمنا شتى تفتايتي على

النار نايل وهنو بالهياب وتينو تبالي فنيخة تفين لتينو وعليت على ملكينو متحنة تينو شينا نحن وزفني مكش عرف تبالي فنيخة دنايل وهنو تفين لتينو وعليت على ملكينو متحنة تينو شينا نحن وزفني مكش عرف تبالي فنيخة

نحن محمول أنا خباي بيرم حسيت بيميت نوزر حسيت على في مشابه نفسه وحتى بنكين مثلا ثلاثة بدين من خطأتين ونخلتا